البارحة بالحلم جن حاضن الغالي البارحة بالحلم البارحة بالحلم جن حاضن الغالي فزعت من الحلم لن الحضن

امر على دروب كل ما امر على الدرب باب الولف مسدود اي والله كل ما امر على دروب كل ما امر على الدرب باب الولف مسدود بس مره واحده انفتح

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
1: يوم اني باق رجلي دادن باق رجلي.
2: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. انها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن، اعلن، اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
6: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم متعايدونه إذاعة الرشيد.
7: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.
2: شلون أعلمك الحنية؟ خطمة بالقوة هي شوكت ناوي ترد لي هوايا غيبتك طالت عليّ.

شكرا. واليوم جدا سعيد بتواجدكم معاي. اشكر المايسترو واشكركم جميعا. ان شاء الله وقت ممتع. نتمنى لكم كل الخير والسعاده. مع السلامه. مع السلامه.

0: أي سعيد أنا رشيد وكل عام وانتو بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

سعيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

باسم راديو رشيد نقول لأسود الرافدين قلوبنا معكم، قلوبنا معكم يا أبطال العراق، يا أبطال العراق.

بذاتها من عندكم الفاتحة.

0: هلا رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة. مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد FM.

0: Allah aleyküm.
1: من الرشيد اف ام، اضحى مبارك، كل عام وانتم الف خير.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد
4: من الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله

0: بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: حبيبي حبيبي أهلي ما
1: يرضون. من الرشيد عيد مبارك،
2: عيد مبارك
1: وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
7: مبارك عليكم العيد،
8: مبارك عليكم العيد.
7: من الرشيد

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: انها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
7: مبارك عليكم العيد.
6: مين الرشيد؟
8: العيد هالهلالة.
9: كل عام وأنتم بألف خير، عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
10: جديد على الرشيد اف ام،
11: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي، اخوكم فراس الستار.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: تحكي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
0: راديو رشيد. راديو رشيد. عيد سعيد وعساكم من عواده.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
1: أعلن.
5: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
5: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة،
7: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة،
3: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، أحمد المصلاوي.
0: جديد.

أجمل عيد نتمناه لكم من الرشيد. كل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: راديو رشيد، عيد سعيد، راديو رشيد، عيد سعيد، وعساكم من عواده.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: من الرشيد.
4: العيد هالهلالة.
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد.

0: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: شكرا.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش
5: أعلن.
6: أعلن.
5: أعلن على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: مبارك عليكم العيد.
8: مبارك عليكم العيد.
7: مين الرشيد؟
9: العيد هالهلالة.
10: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة ومع

0: الفرحة أحلى وأحلى.
1: جديد على الرشيد FM،
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: من الرشيد عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، وانتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
5: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد. الرشيد FM.

حلقات العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: إجا العيد من الرشيد.
1: أضحى مبارك
2: وجهلكم مرة.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
6: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد اف ام.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك.
3: أضحى مبارك
2: من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
7: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، وكل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة، وطبعا كل عام وكل حجاجنا وأهلنا في العراق وكل من يسمعنا على 91.5 بألف خير، ويا رب دائما تكون أيامكم جميلة ورائعة، وكل عام وأنت بخير. تعبير جميلة اليوم،
1: عيد
0: أول مرة يجي. الله يخليك، يوم عيد.
1: كل عام وأنت بخير وكل مستمعينا إن شاء الله يكونون بخير وبسلامة، يا رب يكون عيدكم حلو وكل أيامكم الجاية هي تكون حلوة إن شاء الله، ويكتب لكم بها كل الخير
0: إن شاء الله يا رب.
1: وأكيد نحيي وسام اللي راح يكون ويانا خلال هذا الوقت بتغطيتنا اليوم مناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لك كل عام وأنت بخير، وخلي لك إن شاء الله وسام ابنك يا ربي. تسلم، أشكرك. فخلونا نبلش شيء على السلامة، ما بيناتنا هاي التفاصيل.
0: أي والله كل عيد نطلع لكم نفس
1: ما بيناتنا هاي التفاصيل. اوكي، فراح نبدي لكم تغطيتنا اليوم، تغطيتنا حلوه ان شاء الله تكون يعني تعجبكم وتستمتعون بها. شكرا سلطان على الكليتش.
0: لا بالعكس والله،
1: يعني شكرا العبير على عصير.
0: لا هو وصلتك يعني صارتش فلوس وخلصت القصه باكر عليك.
1: لا ما
0: بصراحه طبعا راح يكون عندنا احنا مجموعه من الضيوف اللي هنوا اذاعه الرشيد بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وايضا عندنا راح يكونوا ويانا طبعا رعايتين
1: راح تكون موجوده ويانا اليوم. للي تصلون كلهم راح يدخلون بالقرعه، ما عندنا اي شرط للموضوع، هي مجرد عيديتين تقدم لكم. كل يعني عندنا مركز تجميل، اوكي، راح يكون يعني يقدم لنا الاشياء اللي خاصه بقسم الصالون، هو يعني اللي
0: يعني مو تروح عروس.
1: لا اللي تفوز ويانا يعني راح هي تتصل بيهم، بالتالي يقولوا لها خدمات وهي تختار، يعني كل خدمات الصالون. حاولوا تفرقون الصالون عن التجميل رجال.
0: اي اوكي. والشاكو فرق
1: طبعا.
0: اوكي،
1: لا ده احكي التجميل اللي هي عياده التجميل، يعني واحد حقن وما اعرف شنو. الصالون اللي هو شعر صبغ،
0: هو مركز كوشيبي،
1: هو كله.
0: ها بس هم هسه هذا،
1: بس احنا اليوم رعايتنا خاصه بالصالون.
0: اوكي تمام،
1: فتحيه لهم اكيد. خلينا نقول اسمهم مركز انجوي. شكرا لهم ولرعايتهم ويانا اليوم بهذه التغطيه، وباكر هم راح يكونون ويانا على فكره. فاني اشكرهم شكرا جزيلا جدا جدا جدا.
0: حلوين
1: والله، حلوين
0: والله.
1: اي والله
0: علاقه ضربني بول ما يخفف ولا حاجه.
1: وما ادري رجال نويس اسالك موجودين بزيونا شارع الربيعي مقابل خطار سنتر بنايه الفرح الطابق الرابع.
0: أوكي.
1: هذه اول رعايه ويانا راح تكون موجوده. ايضا اليوم عندنا عيديتين مقدمه من افران ومعجنات الديوان، تحيه لهم كلش كبيره.
0: هاك شو موعدهم؟
1: لا مو عندهم باكر باكر هسه شفت انا شو استمدوا باكر.
0: هديك عاد بعد ما رحت
1: هو احنا مقسمين وسام انه هو اول يوم واني ثاني يوم،
0: انت اخترعتي مو
1: قسمنا. اي انا اخترعت. فاليوم صار الكونكت ويا افران معجنات الديوان، فباكر عاش راح امر لهم دا اشوفهم. فباكر سوري اليوم وباكر وكل ايام عيد الاضحى المبارك راح يكونوا وياكم، يعني حتى ويا زملائنا بان ومهيمن راح يكونوا موجودين افران معجنات الديوان فرع الاول مالتهم.
0: الديوان راح يكون اربعه ايام وانجوي يومين.
1: انجوي يومين.
0: اوكي ممتاز.
1: فرع الاول ببغداد جديده مجاور مطعم الدرويش، الفرع الثاني بالدوره شارع ابو طياره مجاور مطعم بيك تشيكن.
0: اوكي حلو، راح يكونون طبعا ايضا الهديه، يعني مو تروح تملخهم.
1: اي هم راح ينطوكم باكيج خاص، تعرفون افران فراح ينطوكم
0: يعني مال عيد لتلح حتى
1: هو معجنات وهاي. انا اسوي عيد ميلاد براس.
0: ايوه بالضبط، لسه عزومه مال عيد. طيب. يعني هي هديه بسيطه، هي الحقيقه جزء من هذه الهديه يعني تقدم الى مستمعينا، وان راح يكونون يدخلون يعني طبعا كل المستمعين على قول تعبير راح يكونوا موجودين يعني بالقرعه. هي مجرد انه مشاركه من عندنا باتجاهكم حتى يعني شويه نفرحكم بالعيد، واللي فايت بالناكه ممكن اذا فاز فممكن يتوكل ويروح عليهم، وهم هلط الهلا يعني بالناس ويانا هم طيبين.
1: طيب فتحيه لهم جميعا،
0: تحية
1: وشكرا لرعايتهم برنامجنا، وخلونا نبلش اليوم بتغطيتنا ونسمع شيء من وسام.

0: ايه
1: اه حاسس يلا
0: هي صار
1: نظارتك مثل
0: بس شنو علي لي شويه الصوت شفت شلون شفت
1: صعب تدي نظاره مثل دي
0: لا ما اريدها
1: اوكي يا
0: خلونا نبلش وياكم. طبعا قبل ما ابلش واخذ ضيوفنا واصواتهم اللي راح تنورنا اليوم وبتهانيهم الحلوه انه ولكل مستمعي راديو الرشيد ما اعرف كل شيء بالضبط
1: هذا
0: اي يمكن هو اي اوكي تمام أيوة. فقبلها خلينا نقول ارقامنا سلطان
1: ارقام الهواتف اللي حتشاركوني انا طبعا راح تكون عباره عن تهاني بس وابرز الاشياء قصه مره طويله
0: شوي عندنا فضول نسالكم
1: اي بس يعني تسولفون هو المهم فعلى ارقام الهواتف 0780211415 و0780211617 ثقيله هاي عبير شلون تلبسيها
0: يلا بدي اكمل الارقام
1: وعلى بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720114115 هذه أرقام الهواتف حتى شاركون ويانا بإمكانكم أيضا التفاعل ويانا وكتابة التهاني على البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد.
0: يلا خلينا نبلش نسمع التهاني اللي وصلتنا لإذاعة الرشيد نبديها وياكم برئيس خلية الإعلام الأمني الفريق الدكتور سعد معن.
2: كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية عاد الله عليكم باليمن والبركة عيد أضحى مبارك على كل العراقيين أخوكم الفريق الدكتور سعد معن.
0: أكيد نشكرك دكتور شكرا لك وشكرا لتهانيك ووصلت
1: صراحة راتبون عندنا تهاني طبعا كثيرة من شخصيات مؤثرة
0: نعم.
1: وأمنية وحقيقة خصوصا يعني همسة يمكن اليوم أو البارحة بلشت تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعيد وهي
0: فعلا.
1: حقيقة كانت جيدة إلى الآن يعني إذا نشوفها إحنا بالشارع هو دائما حرص من وزارة الداخلية والقوات الأمنية إلى أنه ما تكون متواجدة كشكل يعني ما تكون واضحة لكن
0: مراقبة
1: موجودة في أي وقت وهذا طبعا يشكر لهم يعني همين إحنا خلينا نقول إحنا والله مداومين والله أوكي بس هذا شيء أنه لما يكون المواطن العراقي هو يعني يستمتع ويتمتع بعطلة العيد لا ننسى أن القوات الأمنية هي ما تقعد
0: يعني
1: أغلبهم يكون ناس ما شايفين بعدهم أهلهم ممعيدين
0: بعدهم
1: ممداومين فيعني
0: أكيد كل الشكر لهم كل اللي ذكره سلطان هو صحيح وبنفس الوقت أسماء هو راح تسمعوها اليوم ويانا وإحنا فرحانين بأنهم دائما ما يقولون إحنا نسمع الرشيد فهذا شيء كل شكر
1: ما شاء الله يهم زين الله بشرك بالخير
0: يلا اوكي بس خلي اشوف
1: طيب راح يكون عندنا تهنئه اخرى صح
0: خلي نشوف يلا نسمع كيفك
1: يلا خلينا نشوف ان التهاني اللي عندنا موجوده
0: يلا أوكي. تمام اوكي راح نسمع بصمه صوت وهي وصلتنا بتهنئه من اللواء الطيار تحسين خفاجي مدير اعلام وزاره الدفاع
3: كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير ومنتسبيها والعاملين فيها بألف خير كل عام وشعبنا العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بألف خير ألف تحية إلى شعبنا الباسل وإلى جيشنا المقدام وإلى العاملين في إذاعة الرشيد تهنئة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بألف خير اللواء الطيار تحسين الخفاجي مدير اعلام وزاره الدفاع
1: شكرا طبعا ايضا لسياده اللواء على هذه التهنئه لانه راح يكون خلال البرنامج عندنا الكثير من التهاني الخاصه بالقوات الامنيه زين طيب ست شنو اليوم ما رحتي اول يوم وين صفنتي
0: لا طلعت ولا رحت
1: ولا يلا ابشي
0: ولا احد انطاني عيديه
1: ما حطاش عيديه
0: بعد
1: ليش
0: دا انتظر ايش وقت
1: على حد من الصبح وقاعده
0: اي والله
1: وجزني ودعاي و... أبد؟
0: أبد
1: 5000؟
0: أبد
1: ماكو
0: ألف ما مر علي
1: طيب زين شنو الخطة؟
0: لا انتظر يخلص البرنامج وسوى مثل العيد الصغير
1: بس ذاك لازم بالسيارة
0: أكو واحد حرشته بالكاميرا
1: أي والله حرشتني لا بصراحة هيك حرشتيني
0: بس جيت متندمة أنه يعني ما طلعت 25 طلعت 10000
1: ربك طلعت 10000 انت اخذتيها
0: اي ان شاء الله
1: يعني هذا الحقيقه واحد من الاشياء الجيده لانه مرات يعني صديق عندك ياخذها عنوه العيد بس ايش يسوي
0: اي فانا منتظره منها الباكر اذا ما وصلتني عيديه فراح اخذها عنوه على قولتك
1: لا صدق ياخذ
0: مو من عندك يعني بس يعني
1: ها مو من عندي بس يعني ما مستثنى انا بالموضوع
0: لا
1: ها اوكي
0: لا بس انت تنطر طبعا اكيد
1: شنو
0: انت تنطي من يعطيك عيديه
1: ما حد وين
0: يلا اعتبر هذا اصير هديه لك ما اريد حسابه
1: بربع
0: ما اريد حسابه
1: بدي حسابه
0: اي طبعا ننتظر اتصالاتكم وارجع واقول اليوم عندنا رعايتين راح تكون ويانا موجوده مركز انجوي تحياتنا لهم لاصحابها العزيزين جدا جدا جدا كل شيء هواي كل شيء هواي طبعا هو واحد من اصحابها زميل لنا خلاص اللي اقبل اقوله وبعدين يعني
1: زين اوكي
0: سياسات خاصه فتحياتنا له ويقدمونا مثل ما قلت اللي هو خلينا نقول عليه قسم الصالون بكل تعرفون كنساء
1: هو شنو التفاصيل اللي فيه هو
0: كل شيء يخص المرأة أنا أقصد بها أنه هو صالون تجميل طبعا بس بكل أقسامه التجميل اللي هو قلنا عليه جراحات تجميلية وغيرها الحقن وهذه الأمور الصالون اللي معروف عنه الشعر صبغ معالجات هاي الأمور بدي كير المانيكير هاي سوالف
1: هيجي أوكي
0: أكريليك
1: أكريليك مال حياتي طيب يلا خلينا ناخذ يانا اتصال
0: يلا
1: عند اشرب لا
0: ما اشوف وسام
4: الو مساء الخير
0: اهلا مساء النور
1: اشرباني كيف اشرب
0: مساء النور محمد شلونك
4: كل عام وانتم بخير
0: وانت بخير طيب. صحه وعافيه ان شاء
4: الله تحقيق الاماني بقيه ليش السلطان
0: في دول عينك
4: استاذ رضاعه الرشيد المحترم

0: منوره تسلم.
1: شكرا.
2: شلونك؟ الله يخليك. وتحياتنا لجميع العراقيين القوات الامنيه البطله، ويا ربي هذا البلد يشهد تطور هاي السنه والسنوات والسنوات الاخرى ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. امين. طيب شلون العيد اول يوم وياك؟ وانا اول يوم دائما اقول شويه يكون ما اعرف يعني شويه كوبي كسل ما ادري ليش ولا لا اراديا خصوصا انه اكثر الناس البارحه كانت صايمه صحيح، فبالتالي اليوم شويه اكو كسل يعني
0: تعب
2: اكيد يعني تعرفين صلاه العيد ترجعين وراها ريوب يعني شوي اخذنا الصراحه في الساعه ساعتين نمنا وقلنا نستقبل الخطار يعني بالعيد ما اطلع مالك يعني خارج البيت.
1: اوكي تو جماعه تعالوا لي ما ليكم
2: لا لا مو خصوصا مساله تعالوا مو يعني شلون اقول
1: اي نعم اعرف اي
2: متعلم كل عيد العالم تجي تسلي وتواجد يمي
1: اي نعم يلا ان شاء الله الله يعني ما يخلي داركم من هاي اللمه الحلوه وان شاء الله تكونوا دائما بخير وسلام. محمد بس اسمك الثلاثي
2: محمد جاسم محمد.
1: اوكي يا محمد شنو ماخذني اسم محمد
0: تحياتنا لك شكرا جزيلا
2: الله يخليك.
0: طبعا ذكر الان كل الاشخاص راح يتصلون بينا من خلال ارقام الهواتف راح يكونون يانا طبعا من خلال اتصال مباشر طبعا راح يدخلون يانا في سحبه على جائزتي مقدمه واحده من مركز انجوي قسم الصالون بس مو تروح تحقنن المهم وايضا من معجنات
1: وفران الديوان
0: ديوان
1: نعم
0: اللي عندهم فرعين واحد ببغداد جديده واحد بابو الطياره فطبعا راح تكون هي عباره عن جائزه مقدمه لكم فقط للمشاركه يعني ما لها خص لا سؤال ولا حزوره ولا سوالف ولا هاي واحنا نريد ايضا من خلال هاي الساعتين راح نكون بيها وياكم على مدى الوقت القادم انه تكونون ويانا يعني نسمعكم وتتصلون بينا ونشوف شنو الاجواء باول يوم العيد خصوصا على قولة عبير انه كانت اكو يعني يمكن عدد كبير كان من الاشخاص كانوا صايمين وشويه الصيام اللي يجي بهيج وقت خصوصا مع الجو انه يعني ارتفعت درجات الحراره فجاه يعني مباشره صحيح. اليوم 38 باش 43
1: صحيح
0: نعم فخلي ناخذ
1: اتصال
0: ايه؟
1: الو
3: الو كل عام انت بخير
1: وانت بخير
3: صحه وسلامه
1: شكرا للجميع يا رب انت وكل عائلتك
3: عيد اضحى مبارك عليكم وعلى العراقيين وعلى المستمعين
1: اشكرك عيوني من ويانا
3: وعلى سلطان ويا سرمد
0: اهلا يا سرمد شلونك
3: شلونك ابو السلاطين المعروني اليوم يقطع حليك
0: مو دير بالك اذيك
3: يقطع يقطع يقطع على كيفك ويا البقرة
0: اتعبكم اتعبكم بس اقول لك
3: وعلى السكر مالتك ترى يعلق
0: لا ما يعلق كل شيء ما بي الحمد لله والشكر اموري طيبه وهاي عرفت السكر لك انت دير بالك كليتش شويه حلقوم جوز من هن السوالف بجيبك لا تحط عيب قدام العالم رتبها ما لا ذنع وفنها زين ايش سويت شنو سرمد وين رحت جيت سويت
3: والله معزوم قاعد
0: بالدعش معزوم قاعد بالدعش والله قوي
3: ايه معزوم على غدا بيت عمي رحت اتغديت
0: عمك اخو ابوك لو عمك
3: قعدت وصلت عليه
0: عمك اخو ابوك لو عمك ابو مرتك
3: اي عمي اخو ابوي
0: اوكي شوي
3: سوين عزيمه
0: ايه شكلتوا
3: لما العائله ماكو
1: لا اله الا الله
0: شو سوي شكلتوا شو مسوي لكم عزيمه شنو
3: والله مسوي سمك وهاي تشريبة لحم.
0: اي طب بلطت السمكه مبين عليك من وجهك.
3: اي والله ما احب اللحم.
0: اي ادري ما ادري بيك اي شوي سوي تخاف من النقرس بس ما تخاف من اليور يا صاحبي. حبيبي
3: كل عام وانتم بخير يا رب عليكم هاي الضحكه
0: الله يخليك
3: الشعب العراقي.
0: سرمد اخذت اسمه؟
1: لا
0: سرمد
3: سرمد حسن
0: سرمد حسن ما يفوز.
1: اوكي سرمد حسن تمام.
0: احنا على مودك
3: بس عم دول عمره
0: كافي المشاركه هي صح
3: والله مو بس المشاركه انا من اسمع هاي الضحكه
0: ارتاح يا ضحكه ضحكتي يا ضحكه عبير
3: لا ضحكتك
0: عبالي
1: شبيها عبير
0: يحكيش هو بقى حكي حكاي بس بس ما اريد اقولها بس هو حكي حكاي حكي حكاي وحكاي ثقيله ما اريد اقولها
3: سلطان الله ساتر وحب الساترين
1: أيه. والهدايا يمي على كاتب اسمك
0: بكيفك بعد اقول لك صدق اذا فزت بمال شو اسمه بمال الصالون تريد اثنين لو وحده
3: اثنين
0: ها كنت تسمع وتبات بالشارع اليوم حبيبي طبعا تحياتنا لك يا حبيبي شكرا جزيلا مع السلامه باي
1: ايه
0: طبعا اثنين سر ما تدري

0: طبعا ايضا من خلال التهاني اللي وصلتنا الحقيقه الى اذاعه الرشيد كان هنالك تهنئه من النائب عزيز ناصر اللي هن طبعا اذاعه الرشيد. خلينا نسمعها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد الاضحى المبارك نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى شعبنا الكريم والى جميع حجاج بيت الله الحرام وجميع المسلمين في العالم. يا رب ان شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالخير والصحه والبركه، ويا رب عوده حجاجنا الكرام الى ديارهم سالمين غانمين، وان شاء الله الله يتقبل حجهم ودعاهم، وان شاء الله يكون العراق باحسن حال، وان شاء الله ترفع هذه الغمه عن هذه الامه والجميع بألف خير. النائب عزيز ناصر.
0: طبعا شكرا جزيلا ايضا لسياده النائب، وبصراحه يعني احنا قلنا راح يكونوا خلال الحلقه عندنا مجموعه من المهنئين بالعيد لاذاعه الرشيد وكل مستمعيها. طبعا
2: بالجانب السياسي والفني والسياسي هم
0: اي طبعا ايضا راح نخليها بالختام
2: الفني. بالختام الفني بس حتى
0: عندنا عندنا تهنئه اخرى اللي هي من عميد حسين مدير اعلام شرطه الرصافه واللي ايضا هنانا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وهنا ايضا المستمعين بهذا العيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان وعلى أهلنا بالخير واليمن والبركات. كما أتشرف بأن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى رفاقي في الواجب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، ولا يفوتني أن أتقدم لإذاعة الرشيد وكادرها المتألق بالتهنئة والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير. العميد الحقوق حسين علي مزهر مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة بغداد الرصافة.
0: شكرا طبعا جزيلا له. راح يكون عندنا على مدى الساعتين راح يكون عندنا طبعا مجموعه من المهنئين بالعيد الاضحى. شارع اليوم شفت انا كلش هادئ
2: ماكو بعد هسه من نطلع
0: اي هسه من نطلع احنا نطلع وين يطلعون نرجع وين يرجعون. طيب مستمعينا بامكانكم الاتصال وطبعا ايضا تهنئه و معايدة أحبائكم وأيضا تعايدونا، وراح تكونون داخلين ويانا بالسحبة على أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 وأيضا على 07-8-02-11-6-1-1-7 و07-2-0
2: الأرقام ولا أشوف وسافة يمكن الموضوع
0: صدق أيوه على 07-2-0 على الواتساب
2: ذكرت فت شخصية يعني
0: 11-4-1-5 أي بالأختي في الموضوع أنا شت نفس وطلعت على الكرسي.
2: اقول لك ايش قد حولت اليوم
0: وين
2: ايدي
0: لا ما محول
2: بعدك
0: لا مو اكو خزين استراتيجي.

0: ساعة من قد هذا هو العيد محاول
1: ايش قد يعني انطيت
0: بالعراقي؟
1: ايه
0: 200 ألف
1: انت بالعيد الصغير هم 200 ألف يعني انت محدد هذا ماكسيموم
0: ما عبره
1: ماكو زيادة
0: اموت ما عبره يموتون كل جهالي ما عبره لا كافي مو هو الرقم بالنسبة إلى مراهق عمر 16 سنة كافي طب شريش وياي بعد أكثر
1: مو خلاص ليش قد ما طيت تيجي حسبها ما لها علاقة كافي
0: لا ما أطلع برنامج إذا أحسبها هيك ما أطلع لازم
1: علمت برا عادي
0: لازم برا بس هيك أصفن العيد 4 أيام لازم أصفن
1: بي مستمع عيني والله
0: عندنا اتصال يلا ألو
2: ألو السلام عليكم
1: اهلا عليكم السلام
2: كل عام وانت بخير
1: هلا محمد شلونك
2: الله يسلمك تحقيق كل الامان يا رب
1: الله يسلمك
2: وشوفنا بعد المراتب
1: تسلم عيوني ان شاء الله صحه وعافيه لك ولكل عائلتك يا رب شلون العيد وياك
2: سلطان
0: حبيبي يا محمد وانت بألف خير الله يسلمك خليك
2: تحقيق الامان يا رب
0: الله يسلمك يا ورده بس لحظه خليك محمد ايش تقص منها وتذبيها
1: اي محمد احكي شنو اخبار العيد وياك
2: والله استعدي زين ماشي عادي
1: يعني شنو ماشي يعني عادي شنو الطاقه السلبيه الجديده
2: لا يعني عادي هو عايدنا ناس وناس عايدونا
0: ايش لحقت الساعه 4 اي
1: بالتليفونات تمشي
0: ما رحت يعني جو ليله لو بالتليفونات
2: لا والله بالتليفونات واللي جانا
1: هاي
0: ايش قدمتوا لي جوكم ما طدناك الكيسه
2: والله كيسه
1: مسويها بالبيت
0: مسويها له جاهزة
2: اي نعم
1: مع البيت
2: لا مع البيت
1: طعم آخر
0: هي مختلف
1: غير شكل والله العظيم
2: نعم
0: حلو
1: زين محمد شنو أكثر سؤال يعني ينطرح أثناء قعدات العيد خصوصا ويستفزك
2: الجد لميت عيادي والجد طيت عيادي
1: دائما نسأل السؤال نستفزك بي
2: لا مو انت بالله احنا ما يخالف هنا بس اكو ناس تسال هذا السؤال بس شوف ايش قد الاكثريه منه زين فاكو ناس تنحرج
0: يعني ده تشيك بس تشيك
2: اي مثلا يسالون المراه ايش قد اخذت عيديه من زوجك
0: ايش عليك
2: اكو فيهم مثلا اي يعني ربما جوزنا ما مطيها مثلا او ما عنده امكانيه او مثلا
0: انت ايش قد طلعتي؟ انت ايش قد
2: طلعتي؟ 50
0: 50 ألف؟
1: 50
2: نعم
0: حلوات 50
2: اي
0: ورقة واحدة لو 25 أو 2
2: لا لا واحدة
1: يعني منو هلمل زوجته؟
0: هو طلع 50 نعم. زوجته
1: وافقت؟
2: لا لا 50
1: قولي طبعا
0: دابد ما هي اللي يشوف الموتر طبل سخونة لا لو بدون شو اسمه لو ماخذ 50 طبعا
1: يعني حددوا بعد نسانا بلا زحمة عليكم حددوا
0: والله نسوان وترى بالمناسبة نسوان حرقوا عليكم السوق
1: حددوا هذه ستوريات مليانة صدق والله ستوريات ودزها مليانة
0: ايه هاي
2: بعد ليه
1: والله ليه هسه بعدني انا امانة انا ما شفته بصراحة طالعي والله
2: طالعي انت تقدم زين ايش قد طلعتي لوالدتك
1: ما عدني ما شفتها ما شفتها حاجة شفت بس وسام وسلطان والله
2: زين حلو حلو
0: هي يعني انا اقول لك هي باع اللي التقت بيهم من صباح العيد اليوم في بتها بعدين انا بعدين وسام بالتسلسل
2: بالضبط هو جوي. يلا خلص
0: جوي ديفولت بس
1: فبعدني ما شايفه احد امانه
0: باكر نسيت هذا السؤال
1: باكر هم ماك دوام
0: منو
1: يعني باكر دوام
2: موجوده
0: لا باكر بس على محمد
1: ها على محمد اي بس كعائلتي لا بعدني والله لا رحت ولا
0: انا خبره سيده
1: طيب
2: تحياتي
1: لك شكرا جزيلا
0: تسلم يا ورد
1: بعدين انا باحه سالتني انت سؤال قلت لي وين راح ترحين بالعيد قلت انا العيد قلت لك العيد وياكم يعني هذا عيد
0: لا ما قلت هيك
1: العيد وياك
0: والله
1: اي
0: قلت هذا العيد
1: اي هذا العيد
0: شفت عليه
1: فاني يعني
0: مو هي مشكله هاي
1: يكفيني شرفا انه التقيت بحضرتك باول يوم العيد
0: خلينا نختم
1: وسكر الصباح وسام
0: يلا
1: يلا اتصال
0: واخذي
3: الو
1: الو
3: كل عام وانتم بخير
1: هلا هلا
3: يعود عليكم بالصحه والعافيه
1: ان شاء الله للجميع يا نعيم كل عام وانت بخير
0: واتسابين نقدر نسحب
3: كل عام وانت بخير
1: لا شنو اخبارك
3: والله الحمد لله بخير يا عبير ان شاء الله حجاج السلطان كل عام وانت بخير
0: وانت بألف خير الله يخليك حبيبي من الحجاج الو عبير
3: هناكم تروحون للحج
0: يعني عبير احسن
3: ليش انت ما تروح الحج
0: بعد مو هسه شوي
3: انت انت اجيت على قلبي بالمره
0: والله بعد اي اي انا عجبتي على على على حتى سياسيين صغار وراحوا للحج شو سوى رايحته بعد وقت
3: بعد وقت يعني
1: انت تعرف يعني ورا اللي ما يجون من الحج يعني اكبد اشياء لازم انت تمشي عليها تلتزم بها يلا
0: جديات
1: اتذكر سوري نعيم شويه اتذكر والدي الله يرحمه كان يسالوه يقول له انت شو تروح كذا يقول لهم اكو اشياء لازم انا اكملها بالحياه عموما
0: حتى من ارجع
1: حتى اروح ومن ضمنها ممكن انه اقول لكم الا ازوج اولادي يلا مو واحده من الاشياء هاي لازم
0: صحيح.
1: لا فاهمني انه يحس نفسه انه خلص اكو امور لازم هو يتممها ويشوف عائلته كلها اوكي يلا
0: هي بالمناسبه تكون المحطه الاخيره لوجودك في هذه الحياه حتى على اقل تقدير تعمل من اجل أوكي. اخرتك
1: عافية. هي هذا هذا خلص
0: بس هي مو فيك وحجي وعلم بس يصحوا لك حجي
1: يلا ان شاء الله يرجعون بالسلامه يا ربي وان شاء الله تكون زيارتهم مقبوله جميعا طيب نعيم شنو اخبارك شلون العيد وياك اول شيء زوجتك شلون رجعت بسلامه
3: اي والله الباحه طلعت الحمد لله وشكر بالبيت يعني الحمد لله وشكر
1: لا تدري
0: ما ادري اي
1: ما يدري سلطان
0: ما ادري انا
3: لا سلطان ما يدري سلطان ما يدري ما قاعد ما حاشي
1: ان شاء الله صحه وسلامه لها وان شاء الله انه هذه الجلسات اللي جايه اللي هي كيميائيه ان شاء الله انه تعدي على خير وتمر يا رب سلام
3: ان شاء الله يا عبد الله ادس فضل دعواتكم ان شاء الله
0: الله يخليك يا ورد
1: نعيم
3: قول يعني
1: منو عندكم اي نعيم طبعا
0: والله
1: نعيم نعيم من الناس الثقيلة اللي ما تطيه شيء يعني أرقام بسيطة جدا
0: طبعا
1: محمد كندا محاول له 2000 عمر ما أدري إيش قد وكل شيء ما شاء
0: الله لا هو هو هي البوقة وين هو نعيم حول لمحمد كندا 2000 ذاك
3: محمد كندا 2000 ومودي هدية العمار كامل وذاك بايعينهن ومشترين تايرات
0: مشترين تايرات وياه
3: ما
0: أدري
3: ويكب مشترين ما
1: أدري البطيخة محمد
0: كندا أي أخوه مشتري لأن حرامي ما شو أريد شو ما فاشتروا وبيعلى جديدة
1: طيب
0: هسه ديدوك هو محمد هسه سوراك راح أخذه بركت بركت يدوك ضفته من عنده شنو الوضع
3: اي اخذ
0: اخذ
3: هو
0: بعمتي هو طيب تحياتي لك نعيم
1: شكرا
0: ان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى العائله بخير وسلامه ان شاء الله يا رب
3: ربي يحفظك ويعطيكم بالصحه والعافيه
0: الله يخليك يا ورد تسلم حبيبي شكرا جزيلا
1: هلا والله
0: هلا بك عندنا على التيك توك تعليقات
1: اقراها
0: شلون
1: انا اليوم دوري
0: صدق اليوم بس قعدتي تمام كاشخة قاعده مثل شايفه
1: العب عليه
0: العمل
1: عليك.
0: شناين تكشخ وتقعد بالضبط بس بح.
1: صدق اني هيتي
0: لا مو انت بس بما معنى ربي يحفظك فلاح تحياتي لك حبيبي عندنا عندنا ساره تحياتنا لك كاتب عيدكم مبارك وكل عام والكل بالف خير الله يسلمك يا رب 13 دازلنا ما ادري شنو قلوب هو كذا سالم منورين غوال تسلم يا حبيبي شكرا 13 كل عام وانتم بخير يا حلوين هذا اسم شنو مدافته 13 رقم حتى بالطوابق ماكو طيب شنو قولي لي
1: اتصال الو
4: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام اهلا وسهلا
4: كل عام انتم بألف خير
1: وانت بخير يا رب صحة وعافية ان شاء الله
4: الله اللي بقلبكم يصير
1: تسلم شكرا
4: وبلبان
1: شكرا عيوني شكرا حياك ونورتنا اكيد من اسمنا الاسم الكريم
4: مروان
1: مروان اهلا يا مروان نورتنا
4: مروان احمد
1: مروان احمد نورتنا يا مروان
0: مروان شلونك شلون اخبارك كل عام انت بخير
4: شلونك خالو حبيبي
0: يسلمك يا حبيبي شلون امورك
4: كل عام انت بخير
0: وانت مليون خير ان شاء الله يا رب والله يسهل عليك الايام القادمه وان شاء الله
4: تسلم خالو حبيبي
0: هالشده هاي وتكون دائما يعني ترجع للحياه بطريقه طبيعيه وان شاء الله تكون دائما ايامك خير وبركه
4: ان شاء الله يا ربي
0: الله يحفظك يا شنو تعال احكي لنا على الطقوس عندكم هناك شلون سووا العيد انتم
4: والله زين
0: شنو زين هو زين هو ادري زين شو تسوون تروحون تجون عنبر على عنبر مكان على مكان شنو
4: لا من نطلع للتشميس
0: اي
4: نعم نفس الشيء نتحايد
0: ويا اصدقائنا
4: بس هنا انا عبالك عايش يعني شلون تركيا اغلى منا عفوا يعني احنا اغلى من تركيا عايشين
0: اي
4: طبعا احنا من نشتري كيلو لحم ب 40,000 نشتري
0: اوف زين اوكي
4: والله كيلو لحم نشتري ب 80,000 يعني اذا
0: زين
4: مصروف مصروف مال عيد
0: اي
4: تقريبا 300,000 يوقف علينا
0: يابا مو خوش عيد عوفه ما عليك به
4: والله كريم
1: عادي عادي حله حله ايام البقيه
0: طيب
4: طيب. الله كريم الله يفرج علينا ان شاء الله.
1: الله يا رب الله يفرجها عنكم
0: جميعا ان شاء الله. تحياتي
4: تسلم الله تسلم
1: عيونك
4: تحياتي لك تحياتي للجميع يا رب.
0: الله يحفظك
4: في امان الله.
0: سلام
1: سلام باي باي.
0: عبد الرحمن كاتب
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام عبالي عبد الرحمن.
5: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا وانت بخير.
5: صحة وسلامة ان شاء الله. الله يحفظكم.
1: شكرا عزيزي. من ويانا؟
5: عزيزي انا متصل مسعد متعطاه.
1: منو؟
0: اسمك؟
5: مسعد مسعد.
0: مسعد.
1: مسعد مسعد شنو؟
5: الاسم غريب؟
0: اي والله غريب. ها شنو سعودي انت شنو؟
5: هذا خالي سمواني شو سوي لي؟
0: خالك هذا راح للسعودية شنو؟
5: لا لا.
1: زين انت مسعد بصراحه يعني بيناتنا هاشم
0: عنده واوي خالك
1: انت مسعد
5: ما اعرف ايش سمعني مسعد قلت له الحمد لله والشكر
0: والله
1: طيب اسم الثلاثي بلا زحمه عليك
5: انا مسعد طه عوده
0: طه عوده
5: نعم
1: الظاهر يعني الظاهر وايد كان مسعد بحياته
0: هو الظاهر يبدو
1: طيب شنو اخبارك شلون العيد وياك
5: نعم
1: شلون العيد وياك
5: خير ان شاء الله الحمد لله اهم شيء الستر والعافيه والله
0: الحمد لله
5: الله يتمم على جميع العراقيين يا رب
0: انت منين تخابرنا مسعد
5: انا من بغداد
0: من بغداد يا وين من بغداد
5: من الدوره
0: والنعم حلو
5: والله الله ينعم عليك
0: طيب مسعد رحتوا زيارات عائليه لو بعدكم ما طالعين
5: لا والله بعدنا ما طالعين فد النوم فد ساعه النوم فيه
1: يلا ان شاء الله تروح الشمس خير. شويه
0: اي
1: خلكم اوكي تحياتنا لك نورتنا
0: شكرا جزيلا تسلم يا ورد حلو سجلت اسمه
1: اي سجلت سلطان عيني. اذا تقدر تبدل دورك بالعيد ويا اي شخص من العائله مالتك يا شخص وليش
0: اني
1: تبدل دورك من الاب صار وليش بالعيد خصوصا
0: يا مدري الله وين حاطه ولا تروح ولا تلتزم ولا دوام هي مدامة
1: صدق تختار أمك
0: إيه والله
1: والله
0: إيه والله مساعدة عندنا بالبيت
1: أي يقول
0: أهون ماكو كفة البيت كلها بالعشرة الصبح قعدت صافنا
1: صافنا لا عدا دوام لا عدا
0: لا عدا دوام لا عدا التزام لا عدا سالفة
1: لا عدهم عيد يعني
0: حيطلعون بالستة
1: العيد ما له علاقة
0: بالستة حيطلعون
1: ها حلو
0: تفالية من هناك
1: ها أنتوا برجوازية ناس البرجوازيه
0: اي وين الله اي والله والله ما اذا ذرعت انا
1: انا حال الضيف
0: على عرض
1: وسام وسام انت ايش تختار
0: طبعا
1: اذا تبدل دورك انت خلال العيد فقط بواحد من عائلتك منو ليش دورك ما حتبقى تطلع يعني شوف لك دور دور ابني اخر يعني انت صار ابن انت
0: انت ابنك تصير بس والله حلوه
1: هو هذا السؤال راح اسأله هسه على مدى الجايات اشوف محمد كندي
0: عسى عسى على الاخ عسى عليه محمد كندي وينه
6: الو
0: الو
6: كل عام وانتم بخير عبير سلطان وسام
0: هاي شنو سلكتوره
6: الله يخلصكم من عمار كامل ان شاء الله
0: امين يا رب ان شاء الله امين
1: لا شنو ما الاكشن بحياتنا يصير لا لا
0: لا لا بس هسه ارتاح من عنده اربع ايام
1: لا راح نشوفه شلون اربع ايام
6: عبير
0: لا جمعه واحنا
1: جمعه ويا مو ويانا اي
0: لا
1: شلونك شو اسمك شو اسمه هو
0: محمد وليد
6: اسماعيل
1: شلونك
0: فائز
6: والله عبير دا هنيك ما شاء الله صار احسن من عندي
1: ليش
6: قاطه ابو الافران سلطان ب 10000
0: هاي
1: وين بعدنا ابو الافران بعدني
0: والله مو ب 10000 اكثر ما ارد اقول سعر
1: بعدني مو بفران يا مجه ما قطعت الافران باكر راح امرهم اشوفهم غير
0: اشوفهم
1: غير اشوف ايش دي ينطوكم هاي غير
0: ايه
1: غير اطمئن
6: لا تسجلوا اسمي محمد فارس
1: واتذوق ها
0: شنو
6: سجلي اسمي محمد فارس سجلي
1: وين دز لك اياها الكندا
0: والله ما ادري
6: اجي شنو اجي شنو يعني
0: وتبقى منا للعيد شنو
6: لا اجي بسرعه
1: لا ما تجي بسرعه ماكو مسدود الطريق
0: برام عادك
1: محمد شلون العيد وياك؟
0: تخيل شنو تقول شو يسوون بالعيد؟
1: يلا قول
0: شو يسوون بالعيد محمد شنو تفاصيل؟ تعود بالنسبه لكم شغل؟
6: هو احنا ايه اليوم شغل انا اول ما قعدت الصبح والله رحت عايد بيتي
0: ها اوكي
6: اي جاي هورث
0: ما حسيت انا مو لله
6: اي واسمع الاضرب من عندها مصطفى قال ضروره صالحنا ويا خالي
0: ليش؟
6: هم جاي هورث
0: ها هيجي حلو والله هالولد هذا ما يضرب تخته شرخ والله شنو صار وبايع لبيت مال واحد مقتول والله بعد اكثر من هيك مصطفى في دول عينه اقول لك وصالحتهم
6: بعد يا بسم الله. هسه احنا بالشغل
0: ها
6: لا ماني شنو خابرت مصطفى قبل اسبوعين
0: زين
6: هو يسمع بالبيت اجواء عيد ودلم مال فطره وما ادري شنو
0: اي
6: سوالف فخابرتك الصبح قبل اسبوعين قلت
1: شنو تعال شنو بعملنا هنا كذب وينك فطره وينك فطره وينك فطره بهذا العيد
6: هم غير كلاواتهم
1: لا اضحيه ماكو فطره برمضان مو هسه
0: هم ماشيه 3000 زكاه المهم الطلب ب 500 دولار
6: خابرته قلت له كل عام وانت بخير يا قال شكو قلت له عيد مصطفى ما له علاقه عبال احنا بالسويد
0: ها اوكي زين
6: ولزم عايد ايه قال لي زين سويت دار دعايد اهلي عايد اهلي وراها قامي
0: قامي وين
6: يمدح بي يمدح بي ورطتنا يوم الصبح عايدته قال محمد كافه كلاوات قلت له والله عيد
0: اي والله ها هو للتالي ما يدري ايش السالفه ايش وقت
6: ما يعرف يا عيد يا عيد
0: زين
6: فقال ما دام عيد صالحني العدويه خالي رحمه
0: اه هيك شيء حلو
6: اي خطيه والله مبادره حلوه
0: وش وقت راح الصالحه
6: هي ان شاء الله يوم الجمعه اخذهم الميشيغان
0: وين
6: هناك الميشيغان
0: زين وتاخذهم وصالحهم زين زين خاف خالك ما يقبل
6: على هو ما يقبل
0: ليش حتى توقع بس ستة
6: رحم الله
0: شقد لئيم شقد لئيم أويلي حتى يقوم بالدخل وحده بس بعد ولا أنت شو سوي
1: بس هو قدام الله يسويه
0: أنت أنت لا هو يأخذ هنا ويروح يشغله يوم مصطفى بعد ذاك يتقرضم
6: ذاك مصطفى
1: يلا محمد
6: باي باي عيدكم مبارك هلا
1: سجلت
0: روح يا سجلت والله سجلته أوكي
6: يلا
0: طيب يلا
1: فاصل
0: لا بعد فاصل يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من تغطية العيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.

0: إذا المستمعين أكيد رجعنا وياكم بتغطية عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مرة ثانية نقولكم ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية ولكل عوائلكم وأحبابكم, ويكون أيام مليئة بالخير, وإن شاء الله مثل ما نقول إنه تنعاد. أنا دائما أقول هذا الدعاء اللي أنا كل شيء أحبه في اليوم اللي قال إليه فحبيته, فلهذا من الناس اللي أحبهم واللي أقدرهم أقول لهم يا ربي إنه بالعيد الجاي تكونون كاملي العدد وليس ناقصي العدد.
1: أي أيوة والله, هاي دائما يمكن أعتقد من الدعاوى الجميلة جدا صراحة.
0: أي أيوة والله, في اليوم اللي قالت إليه ما أذكر مين بس بقت براسي, فدائما أقولها للناس اللي أنا كل شيء أعتز بيهم, فأقولهم إن شاء الله يا ربي إنه ما يخلى داركم من اللمة الحلوة.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: يلا خلونا نرجع لأجواء برنامجنا أو تغطيتنا اليوم. خلونا نروح نسمع من البصمات اللي وصلتنا اللي هي عبارة عن تهنئة لراديو الرشيد ومستمعيها. من ويانا هسه؟ أوكي, خلونا نسمع هذه البصمة اللي وصلتنا, وأكيد أرجع وأقول شكرا لكل الأسماء اللي راح نذكرها خاف ننسى. فتحية أكيد للواء الحقوقي مقداد ميري اللي هو مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كل أبناء الشعب العراقي داخل وخارج العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك, عيد سلام وأمان وخير ومحبة على العراق والعراقيين, وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار. كل عام وأنتم بخير. اللواء الحقوقي مقداد ميري, مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية.
0: شكرا جزيلا لك سيادة اللواء لهذه التهنئة الرائعة. فنروح هسه من لواء مقدار ميري إلى العميد نبراس صديقنا العزيز. احنا يعني العميد نبراس من الشخصيات الرائعة جدا شخصيا بعيدا عن العمل ده نحكي. فهو صديق لنا وعلى طول يتابعنا
1: أيضا. هو طبعا تحياتنا له ونقول كل عام هو بألف خير وإن شاء الله يا رب صحة وسلامة له ولعائلته. وحقيقه هو من الاشخاص اللي يعني اولا هو بحكم عمله وبحكم منصبه دائما ما يكون داعم لنا كاعلاميين, وانه شخصيا يعني هو صديق شخصي. فلذلك يمكن من الشخصيات احنا شويه نحازلها. وما شاء الله عليه هو لا ما يقصر ابدا باي تفصيله اذا كانت تخصنا احنا شخصيا وتخص الناس. صحيح. اللي يسمعونا, فلذلك خلينا نسمع تهنئه العميد نبراس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, اتقدم باسكايات التهنئه والتبريكات إلى العالم الإسلامي أجمع وإلى الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جعلها الله أيام خير وبركة وعافية وأمان. بالحقيقة وزارة الداخلية وقيادة شرطة بغداد الكرخ أعدت خطة أمنية متكاملة لتوفير الأجواء الأمنية لمواطنين الكرام, وأيضا هنالك رسالة نوجهها إلى كل الأخوة المواطنين, التعاون التام مع القوات الأمنية لإنجاح هذه الخطة, بما أن المواطن هو له التشاركية الكبيرة في صنع الأمن. إن شاء الله هنالك تعاون كبير, وأيضا أتت هذه الخطة حسب توجيهات الوزارة بأن تكون هنالك خطة سلسة, عدم وجود قطوعات, وأيضا مراقبة الأسواق والمولات وأيضا الأماكن العامة وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين الكرام. نتمنى زيادة الأفراح, وإن شاء الله سوف تمضي هذه الأيام بسلاسة ويمر العيد بأمن وأمان. العميد نبراس محمد علي, مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ.
0: أكيد تحياتنا لك سيادة العميد. المشكلة ما وقلت لك لأنه العلاقة شخصية مع هذا الشخص, فلهذا إحنا كلش نحبه ونعزه ونحترمه وصاحب وقفات على طاولة.
1: بالضبط, هو صحيح
0: صاحب وقفات, مو بس لأنه إحنا أصدقاء بس, ما شاء الله عليه ما في يوم أحد إجا ودق بابه إذا ما
1: لا حتى على مستوى يعني احنا مستمعين مرات لما يكون هو مثلا دا يسمع ويسمع احد المستمعين يتحدث عن شيء معين مباشره يتصل بي شخصيا.
0: وانا دائما اقول نجاح الشخص مهما كانت يعني مكانته او منصبه او كذا انه انت تسمع. فانا يعجبني جدا من اشوفه دا يتابعنا ويسمع الناس ويشاركهم بالتعليقات وبالاراء. هذا الشيء كلش حلو لانه انت تكون قريب من عندهم وتسمع, وبالتالي ممكن تدافع عن مساحتك وبنفس الوقت انه تنطي فرصه لاخرين.
1: وهواي اكو تفاصيل مرات احنا مثلا يعني ننساها او تسوى عنا, هو ذكرنا ويقول بهاي التفاصيل.
0: شاكرين جدا له. خلونا نروح نسمع هذه البصمه اللي هي مهمه جدا بصراحه, لانه بنهايتها اسمعوها بها بعض التوصيات. التغطيات اللي هي خاصة من الدفاع المدني، خصوصا احنا على ابواب ارتفاع درجات حرارة.
1: نعم.
0: وتحصل حرائق اسم الله بعيدا ان شاء الله كل الشر عنا وعنكم. فخلونا نسمع هذه هذا الرسالة الصوتية اللي هي من نؤاس صباح مدير قسم العلاقات والاعلام في الدفاع المدني.
4: عبر اذاعة الرشيد اتقدم الى الشعب العراقي عامة وإلى قواتنا الأمنية خاصة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجميع السلامة والاستقرار. وحقيقة لدي أمنية أن يكون هذا العيد يخلو من حوادث الحريق بعد أن نطبق جميعا كافة إرشادات الدفاع المدني. نواس صباح شاكر، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني العامة.
1: هي ممكن حتى احنا ايضا ممكن نعطيهم بعض النصائح.

0: العطور
1: والعطور بداخل السيارات
0: والضبط شوي نبتعد عنها
1: هي هاي. وايضا نكون دائما السيارات تكون بها كل يعني مستلزمات شروط المتانة والامان صحيح. وحتى الله يشفينا الشر. وايضا من جانب اكو بعض العوائل للضغط اللي يصير عليهم باستقبال المهنئين بالعيد تلقاهم مثلا مرات يطبخون مثلا بالبنور بالسالفة هذا خلي شوي هم يكونون حذرين به لأن الحقيقة يعني اليوم يمكن قبل شوية قلت فجأة جانا عبالك فجأة مباشرة البارحة كان الأمور يعني حارة بس اليوم 38 باكر أكثر حرارة 43 درجة الحرارة اللي راح تسجل في العاصمة بغداد ويعني مقاربة لها في باقي المحافظات
0: عجبتني
1: النفاقة. أنا عجبتني النفاقة. مازال النفاقة نسويها.
0: أوكي تحياتنا لمستمعين يلا خلونا نرجع لأجواء العيد وياكم وبتغطيتنا وأرجع وأقول لكم اليوم عندنا عيديتين هي مقدمة من كل يعني كل اسم راح أذكره يقدم لنا عيديتين مركز إنجوي تحياتنا لهم شكرا لهم ولتعاونهم ويانا راح يكونوا موجودين اليوم اي نعم راح يكونوا موجودين ويانا اليوم مباشر بقسم الصالون فقط اكيد اللي راح يفوز ويانا راح يتصل بالمركز يعني يتصل بينا بعد البرنامج بالتالي راح نعطيكم يعني عنوان المركز ورقمه وانتم تتصلون وتشوفون شنو يناسبكم وتختاروا حسب اختياركم لكن فقط قسم الصالون
1: هي هديه
0: فتحياتنا لهم اكيد لمركز انجوي اللي موجود بزيونة بجانب خطار سنتر اكو وحده بتندل خطار سنتر اكيد يعني هذا اعلان لهم مات يعني انا شلون انا هاي السالفه مال بجانب ومقابل
1: اي ما مشكله
0: اعلان هذا لا
1: يلا دون عيني حاسبونا عندنا اتصال الو وين قطع ليش
0: قطع طيب خلونا ايضا نقدم تحيه لمعجنات وافران الديوان اللي راح يكونوا ويانا موجودين على مدى شهر رمضان تقول هيابه وين رجعتكم
1: بعد 12
0: اللي راح يكونوا موجودين ويانا على مدى اربع ايام عيد الاضحى المبارك راح يقدموا لنا ايضا باكجات اللي خاصه بالمعجنات وغيرها موجودين بابو طيار عندهم فرع
1: وبغداد
0: ايضا ببغداد الجديده مجاور
1: مطعم الدرويش
0: شلونك؟
1: يلا شو اخبارك؟ لا انت لو هاي مثلا لو هنا بابو طياره مجاور فلان شم هم نفس السالفه
0: اي بس بابو طياره انه شارع واحد وكل المهاي فما قلت وين وبصفن وكذا هو هم صبيك بس هذا يعتبر لهم تعرف ليش؟ لان هم الاداره نفس الاداره
1: ها اوكي
0: فما لعبنا بعيد بيك شكلها موالتهم ديوان
1: بس شوف جديد لازم نقول يعني ما ترهم ندوروا عليهم طيب
0: ما اخذت ولا عيديه ولا ابيت سلطان ما اخذت عيديه اليوم
1: ما اخذت وين شو شفت ما اخذت اوكي خلاص شفت اتصالات لبكه ما قلت تستعجلين انت
0: ما اخذت عيديه
1: تستعجلين ما اخاف ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
1: اخذت عيديه سلام مطرابلت عليكم السلام شلون اخبارك
2: حبيبي
1: زاد ورد شلون امورك
2: تدوي
1: جنبك الله يخليك يسلمك يا حبيبي
2: كل عام وانت بخير
1: الله يخليك
2: خلصي من العواده
1: الله يسلمك يا ورد
2: ان شاء الله مقامك عالي دائما دائما
1: الله يحفظك وجودكم ان شاء الله وانفاسكم الطيبه يحفظ لكم العواده
2: ولا نحرم منك دنيا واخره جه علينا
1: الله يخليك الله يسلمك اذا بالاخرك محرومين اثنيناتنا مستحيل نجي ما نضبط انا وياك نفس المكان شلون اخبارك انت شنو العيد تسولف لي سويت ما رحت بعايته رحت على ناس شيء
2: لا والله بالدوام
1: بالدوام اوكي حالك من حالك طيب
2: من حالي من حالك
1: اي والله صدق حالك من حالنا الله يعين هاي اكو بيهم ما يعرفون هاي السالفه مال انه البعض من عندنا احنا يعني بالدوام بناء على العمل اللي احنا نشتغل به فلذلك يعني نضطر الى ان نداوم او نضطر حقيقه هو جزء من بروسيجر العمل انه احنا نداوم طيب ايش وقت راح تبلش لعد وياك انت تفاصيل عيد اليوم بس اليوم دوام انت لو باقي الايام
2: اي بس اليوم باكر ان شاء الله
1: باذن الله باكر ان شاء الله بخير وسلامه
2: ان شاء الله
1: حبيبي
2: ويصير ان شاء الله العيد روحنا عيد العالم اذا الله مكننا
1: باذن الله ان شاء الله زاد الطينه اسمك
0: الله يساعدك هلا عيوني الله يسلمك
2: كل عام وانت بخير
0: انت بخير صحه وعافيه شكرا
2: سلامه ديلك
0: شكرا عيوني لك ولكل عائلتك يا رب بخير وبسلام
2: خاصه انا اسف قاعدتك
1: لا دا اقول هل الست عبير دا اقول هالعبير انك اكتبي اسمه الثلاثي حتى ممكن تدخل يعني بالسحبه
0: اي اسمك الثلاثي بلا زحمه
2: عزاد سليمان إبراهيم.
1: عزاد سليمان إبراهيم يدخل ويانا على السحبة حتى بركة إن شاء الله يفوز ويانا. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لك يا عزاد. تسلم يا ورد،
2: سلام للجميع.
1: الله يخليك يا ورد، شكرا جزيلا. ما تصل من الجنس اللطيف على الأقل.
0: اي والله ماكو صالون يا جنس اللطيف.
1: الجنس اللطيف عين وين حيرات سدي قدمن.
0: شنو اتصال؟ الو قطع البيت.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله،
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، صحة وسلامة
2: في الأمان ان شاء الله. استاذ سلطان
1: يحفظك. منو جاي؟
0: عيوني
2: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا عندك
2: ولكل عائلتك. الله يسلمكم وعاد عليكم بالله بالصحة والسلامة وتحقيق الأمان ان شاء الله.
0: تسلم عزيزي، شكرا.
1: منو جاي؟
2: اني حسين من بغداد.
1: حسين، حسين اسمك بالله الثلاثي قل لي.
2: حسين علي.
1: حسين علي احمد.
2: حسين علي يحيى.
1: يحيى يحيى. حسين علي يحيى. حسين شنو بلشتوا عيدكم؟ لا شنو وضعكم؟
2: والله حاليا عايد عمامي.
1: اي عايدتهم؟
2: او اي عايد وباقي بالتليفون.
1: ها باقي
2: يعني بالدوام ولا هذا بالتليفون.
1: اي ممتاز. رسائل جاهزه لو تنزلهم بصمه صوت؟
2: لا لا لا لا اتصال.
1: اتصال. عافيه
0: عافيه عافيه. اسئلة هاي ما الدور حسلك اني. لو قلنا لك اخذ، لو قلنا لك اخذ دور احد بالعائلة فقط بالعيد غير دورك، المن تاخذ يا دور وليش؟
2: اخر دور
0: مو اخر دور اخوي. تاخذ ها تاخذ دور اخوك ليش؟
2: لانه محامي يداوم يوم يومين وباخذ بالمكتب.
0: بالنسبة للليزر يعني وطني الاجتماعي
1: وصف اخوه عاد بيناتهم معالي واحد بصف الله ما عاد
2: هو معالي اداوم اداوم برا اليوم.
0: فتاخذ دور اخوك لانه هو محامي ويداوم بكيفه.
2: كيفه اعمال حره
0: يعتبر اعمال حره.
1: يعتبر اعمال حره.
0: زين اي حلو حبيت.
1: بينما هو مضطر يداوم.
0: بس هو مضطر.
2: اي انا داوم يوميا.
1: اي انت داوم.
2: وبالاضافه اذا خفر.
1: ها نو فوقها.
2: اي خفر.
0: لا اله الا الله راح الرجال. سحبه من عند الهويه ما نقابل. سحبه من عند الهويه.
2: والله اخذه. لا احنا نشتغل يعني انا حسين وحسن.
1: اي حلوه. اي رتبه بين اصلا.
0: طيب تحياتي لك اكيد ولكل الشاكرين.
2: شكرا جزيلا.
0: باي باي مع السلامه.

0: طيب وسامح بعدين وراح تحكي وياك عبير. خلينا نسمع ايضا الى جزء من التهاني اللي موجوده طبعا واللي وصلتنا الحقيقه وتهنئنا به وتهنئكم بالعيد. وعدنا من الحقوق حسين التميمي مدير شؤون القانونيه لشؤون المخدرات.
1: بمناسبه عيد الاضحى المبارك اتقدم عبر اذاعه الرشيد باسم آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالخير والمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على عراقنا الحبيب. وفي هذه الأيام المباركة نؤكد أهمية الحفاظ على شبابنا وأسرنا من آفة المخدرات، فهي خطر يهدد مستقبل المجتمع وأمنه، والوعي والمسؤولية هما السبيل الوحيد لحماية أبنائنا. كل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك. تحياتي وأحترامي، أخوكم الحقوقي حسين يوسف التميمي، مدير الشؤون القانونية، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمأثرات العقلية، وزارة الداخلية.
2: شكرا جزيلا أكيد للحقوق حسين التميمي على هذه الرسالة الصوتية، وتهنئة شاكرين جدا جهودكم خصوصا يعني دائما أذكرهم وموضوعة المخدرات والسيطرة على هذا الموضوع يعني كارثة
0: بصريحة بصراحة. يعني ها ممكن أكو هواي تفاصيل إحنا شفناها خلال الأيام الماضية اللي هي كانت عملية إمساك لبعض الأشخاص، خصوصا هسه فترة عيد قد يستغل البعض هذا الجانب. عندنا تهنئة أيضا من العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمذهبات العقلية. طبعا العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات. نعم طبعا راح نسمع تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير. تحية حب واحترام في هذا العيد الأغر إلى إذاعة الرشيد وإلى جمهورها الكريم ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي وعلى كوادرها، الكوادر العاملة في الإذاعة وفي جميع محطاتها في هذا العيد. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب الدعاء. العقيد عباس البهادلي مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: شكرا طبعا جزيلا لسيادة العقيد. الحقيقة يعني احنا يمكن هم احنا خلال البرنامج يعني برامجنا دائما ما نقدر ننتقد مثل هكذا جوانب، ونحاول ان نحث الناس على ان لا يكونوا هم اللقمة سائغة بيد من تسول له انفسهم، ان يحاولون ان بهذه المناسبات ان يستغلون الوضع بصراحة. عندنا بعد تهنئة يمكن صح؟ عندنا بعد تهنئة.
2: عندنا تهنئة من اللواء عباس ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من دواعي سرورنا أن نتقدم بأرق عبارات التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء شعبنا العراقي العزيز والقائد العام للقوات المسلحة المحترم وكافة منتسبي قواتنا الأمنية البطلة قادة وآمرين وضباطا ومنتسبين. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أعيادا وحقق لكم أمانيكم وملأ حياتكم سعادة وسرورا، وأن يفيض على الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة، وعلى بلدنا الحبيب بالتقدم والازدهار، الرحمة والمجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحان الغيارة. اللواء عباس حميد ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد.
2: طيب. أكيد تحياتنا للواء عباس ريحان مدير إعلام قيادة عمليات بغداد لهذه الرسالة الصوتية اللي هي عبارة عن تهنئة إنه إلكم، وشكرا لكل الأسماء اللي مرت ويانا بالساعة الأولى واللي بالنص الساعة الثانية. شكرا لكم، شكرا لمبادرتكم هاي الحلوة، شكرا لتهنئتكم سوري، وإن شاء الله رب الموفقية لكم بكل يعني خطوة تخطوها تجاه هذا البلد. الصراحة كل الأسماء اللي انذكرت هي بنت شيء وسوت شيء وقدمت شيء لهذا البلد، فبالتالي نشكرهم ونتمنى لهم إن شاء الله.
0: كانت يعني كانت ولا تزال هي جزء كبير جدا من ما ننعم به احنا من امن وامان في هذا البلد، وخصوصا يعني اكو ظروف عندنا احنا يمكن البعض قد لا يكون مطلع عليها من مواطنينا، لكن هذه الفترة فترة كانت عصيبة خلال الفترة اللي فاتت، والآن أيضا خلينا نقول هذه استثنائية هي بالعيد.
2: صح.
0: بس إحنا أيضا نطلب من المواطنين شوية نحاول نخفف من سالفة الاحتكاك بالقوات الأمنية. في بعض الأحيان مرات يصير احتكاك على والله فرحانين وعيد وهاي ومشينا، بس حقيقة
2: ويدهم ويد التليفون وشوف شلون بدل فرحة
0: ويباوع عسري ويباوع المهم. وطبعا خلينا أيضا يعني حقيقة كنت أتمنى إن شاء الله أن يكون هنالك تهنئة لرجالات المرور
2: إن شاء الله.
0: أي بصراحة يعني يمكن من البرنامج ومن خلال أسرة إذاعة الرشيد نشكر كل المنتسبي مديرية المرور العامة، وأيضا إلى كل رجال المرور اللي حقيقة متواجدين بالشارع. يعني اليوم حتى يمكن ماكو ضغط، ماكو هاي مو هسه طبعا راح يصير الضغط، لكن على هاي درجات الحرارة العالية والأيام القادمة راح تجي راح يكونوا متواجدين في محاولة تنظيم السير ومحاولة لتنظيم الحركة المرورية بطريقة إيجابية وجيدة. فلذلك يعني أنا أتمنى دائما من سواقنا ومستخدمين الطريق أنه يكونون على أهل المسؤولية والاحترام والتقدير لهؤلاء الرجال. وأيضا نحن يعني يمكن هي رسالة أيضا إلى رجال المرور أن يكونوا على نوع من يعني خلينا نقول النظر بعطف إلى سواقنا الأعزاء، لكن على لا يكون مخالف للقانون.
2: إيه
0: مو يخالف لا ويخالف إحنا جماعتنا مو يخالف وعين صلف ليش قصلك قصر.
2: طيب فتحياتنا لكل اللي اسمها هسه بعدين إن شاء الله رح نأخذ ويانا مجموعة من الفنانين اللي أيضا حبوا يشاركون ويانا اليوم بتغطيتنا. نرجع لكم مستمعينا، يلا خابرونا بنات حبيباتي قلبي
0: يا بنجوي.
2: انجوي راح يكون ويانا موجود اليوم مباشر، هو مركز متكامل لكن اليوم بقسم الصالون حبوا انه يقدمونا عيد.
0: هو اليوم باكر قسم الصالون؟
2: اي
0: ما بيها باكر شيء.
2: شو تريد؟
0: ابرد فيلر.
2: شو تسوي؟
0: يعني الهم ما شو اسوي بيهم انا؟
2: الكلمه الاولى للثانيه الثالثه.
0: سادسه خطيه.
2: فاكيد تحياتنا لهم اللي موجودين بي زيونا مثل ما ذكرت بمجاور خطار سنتر بعماره الفرح.
0: طيب الله صحة ذكرهم. ذكروا بأرقام الهواتف 0780211415 و 0780211617، وبإمكانكم أيضا التواصل معنا عبر الواتساب على 0720111415.
5: شو وقت ناوي ترد لي هوايه غيبتك طالت علي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة،
4: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.

0: طيب آخر نصف ساعة من حلقتنا لهذا اليوم من تغطية
1: على الطريق.
0: لا ماكو عندي
1: لو درس شاغل
0: كلش مركزاني
1: لو درس شاغل
0: ماني مركز يمك يا أمي
1: إيش تختار درس شاغل
0: وش بقى درس شاغل
1: هو ساعة
0: إيه ومشكلة ساعة هذا الوقت حسب وقت لا وقتي ولا وقتك
1: حسب وقت أغاني
0: وقت الأغاني
1: تريد سحاني
0: طوى مساحتها الأغاني
1: سلطان لو قلت لك أكو عادة بالعيد
0: أي
1: تثمنة اللغة أي شنو هي؟ إيه ولو هي كل عادات راحت بس ما يخالف.
0: ما أعرف الرأي.
1: ما العائلة ولا.
0: إيه ما.
1: أنت بعدك والله كل ناس عافتها.
0: لا وإحنا مضطرين.
1: مضطرين نحتاجه. يا أخي فكروا بالقادم.
0: إن شاء الله عدنا إيه.
1: أي والله.
0: بس مو مشكلة تدرين شنو هي الفكرة.
1: أنت بلش صدق أنت عندك هاي فرات ولو أنت لا ليش؟ أنت كلهم منطقة تقريبا قلت لي.
0: هم كلهم شارع واحد.
1: شارع واحد.
0: إيه بس عندنا واحد شوي بعيد لازم نروح له. بس مو هو من من من بيتي لهم
1: ها بلشت ترى بعدك
0: 54 دقيقه
1: بلشت ما بلشت ما لحقت
0: لا ماكو يدرون بيها دوام اليوم
1: وباكر دوام
0: باكر عندهم يدرون
1: فالجمعه مثلي
0: فالجمعه سووها
1: حالك حالي يعني.
0: لا هو قلت لهم الجمعه راح اجي هي من باب انه هو غدا وجمعه
1: زين من تروح انت بالقعده كلها منو اكبر واحد انت لو اكو اكبر منك
0: لا اكو اكبر من انت
1: ما ينطوك عندي
0: لا ما
1: ارجع بقى.
0: بالعكس انا واضيك مره يمكن قلت لك بالعيد من وقفت قلت لك ما قلت لك وقفت وجني يعني بنات
1: هذول حرجوك
0: المشكله هاي والله تسلت انا اقول ايش قد بقى ف
1: اقول لك ويا كل فلوس ينزل مخزون الحديد عندك
0: اي والله بعد ورا سوى تحليل طلع عندي مصفر كل شيء لا هم اللي كان انا معودهم والدي انه دائما ينطيهم
1: فانت
0: فهم لا هم حشموا السالفه
1: شو الوراثه
0: اي بحث ما هي يعني
1: شو الوراثه
0: قالت لي الله مثل ابوك لا يعني مثل ابوي كان وايد مسامك
1: اقول لك سؤال
0: جواب.
1: يعني بناتنا احنا كاصدقاء
0: لا طبعا ايه
1: تتوقع اليوم انا اخذ عيدي
0: اي بيج هسه محمد من باب الحراج حيطيك لا لا هو
1: تتوقع اليوم راح استلم
0: شوفي باي ابو فايد جميل هو كان مقرر ينطش عيديه حلو بس
1: جاء اتصال مهم الصبح
0: لا هو كان مقرر ينطش عيديه هسه على الحكي هذا هسه كذي كان ينطش اياها بحب وود
1: هسه غصب
0: هسه حياء
1: يعني انت تتامل انه اليوم اخذ عيدي هسه مو يعني مو بس محمد مثلا خلينا نقول والدتي
0: وهيك مش ممكن ما ادري
1: لا يعني ما يصير يعني هسه ايش قد عده
0: هسه
1: احنا 5:30
0: اي زين خبرتي شو؟
1: 5 دقائق أنا خبرت شو خم هي
0: لا يعني مو هالدرجة خبرتوا؟ لا تخبرتوا يعني؟
1: إي
0: وتعايتوا أمور طيبة؟ إي ما لمحت شيء؟
1: لا ضحكت بوجهي
0: عبير يمكن أنت تكرهوك أنت مكروهة بالعالم
1: يعني لسه عدى نص النهار
0: لا هما بس
1: تتوقع بالعكس
0: صار حين الثاني
1: يعني تتوقع باكر أجي أقول لكم إنه أنا خذيت عيدية؟
0: إي
1: صدق؟
0: والله بس وحدة يمكن
1: منك
0: ما هي مشكلة
1: يلا شنو عندنا هسه؟
0: عندنا اتصال
1: ألو
2: الو
1: الو
2: مرحبا
1: مرحبا اهلا وسهلا
2: الله يسلمك اسمي سرود
1: الاسم شنو
2: سرود
1: سرود
2: اي نعم
1: منو سماك هذا الاسم
2: ابويا
1: كلش حلو
0: سرود حلوة. بالدال يعني
2: بالدال اي
1: زين معناه
2: اسم كردي هو
1: معناه
2: نشيد
0: نشيد
2: اي اول مره تسمعوه
1: اي والله اول مره
0: سرود
1: يمكن عندنا اصدقاء كراد وعندنا اني أيوة بالنسبه لي تركمان بس ما مثلا
2: اول كل شيء اول مره
0: اي حلو
1: الله عليك
0: حبيت.
1: الله
0: سرود
2: ايامكم سعيده
1: وايامك عزيز شكرا
0: بخير
2: اريد عايد اصدقائي
1: اي تفضل عايدهم عيني
2: عايد مروان فارس
0: وين هذا
2: هو يمكن
0: مروان اي
1: فارس ما
2: اي مروان فارس علي طالب مروان حلاق محمد أمين ونوفر وحمودي
0: طيب
2: وعايدكم لكم
0: الله يخليك يا وردة شنو الأجواء عندكم بالعيد شلون ترتبون الأمور
2: والله هي يعني. تعرف هي الأجواء تقعد الصبح تعايد أهلك والمقربين وناكل هاي الفاصوليا والطرشانة
1: حلو عاداتكم
0: طيب وهسه بظرفك هذا شلون تعايدون
2: يعني هي نفس العادات ضالة بس نعايد هسه مو مثل قبل نروح مثلا
0: أي.
2: نروح للبيوت
0: نعايد اقول لك يسمحوا لكم بالتليفون تعايدون تخابرون اهلكم؟
2: ها لا انا كنت وياهم
0: ها كنت وياهم انت عبالي وبعدك لا تزال اوكي يلا حلو.
2: حتى طلعت وسلم.
1: الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. الحمد لله.
2: أشكرك أشكرك أشكرك يعني. أشكرك.
0: إن شاء الله يا رب يعني تنذكر ما تنعاد بإذن الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك.
0: إن شاء الله حياة جميلة إلك بالنسبة لك ولعائلتك وربي يحفظكم إن شاء الله يا رب.
2: تحياتي
0: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
2: تحياتي لكم.
1: شكرا عزيزي. شكرا تحياتنا لك نورتنا. اكيد آه اكيد طبعا انا يعني كلش افرح من احس انه احنا صايرين حلقه وصل بين الناس. ممكن انه يعني ظروف اشياء تمنعهم التواصل.
0: حتى الانسان يخطئ خلاص ويتحمل يعني
1: او لا قصدي انه يمنع التواصل وياهم فبالتالي انه حلو انه احنا هذا الموضوع موجود. وانا في مره من المرات هو مروان تحياتي له عزيزي اتصل بي انا يعني كنت اظن ده يمزح صراحه يعني فبعدين بلغني المخرج قال لي لا هو دائما كان يتصل بان يعني ما ادري اول مره اتصل بي فبنفس الوقت هماتين فرحت لانه هو يمكن عن طريقنا دا يوصل صوته لاهله
0: نعم.
1: ممكن وارجع مثل ما انت ذكرت قبل شوي ممكن واحد يعني لا ياخذ دائما نظره على هذا الشخص انه هو مذنب في بعض الاحيان هو مو مذنب
0: صحيح
1: ممكن خطا ممكن يعني فشي
0: ردة فعل استعجال ممكن في بعض الاحيان يعني حقيقة يدخل في شيء هو مو جزء من
1: يعني ولا هذا هواي من عوائلنا ما توقع احنا هسه كل عوائلنا يعني لابد ما عندكم فد واحد دخل لي هذا المكان وبالتالي هو كان مظلوم تعرفون بيه مظلوم يعني وتصير هاي دنيا
0: طبعا
1: صحيح
0: طبعا
1: بس اليوم انا سلطان انت عارك بس اكيد ياخذون سلطان ما ياخذوني
0: ما ياخذون شنو
1: يلا الو
0: تنفع علي
2: الو
1: الو
0: جاجا
2: مرحبا
1: مرحب
2: شلون السجن
1: الله يسلمك انت شلونك
2: انا زين طيب صفك
1: طيب بصفك شنو وين قاعد
0: اللي بصفها مو بصفها وقبالها قاعدة
1: قبالها
2: استاذ سلطان الكبير
0: اهلا اخ مصطفى شلون الاخبار
2: شلونك اخوي
0: كل عام وانت بألف خير وان شاء الله يا رب صحة وسلامة
2: انت بخير والصحة والسلامة والله يرزقك مثل ما الله رزقني
0: حبيبي الله يخليك مصطفى وحدك لو وياك الاهل
1: اقول لك ها بالجيعان وهيك
2: وياي الاهل
0: ويا الاهل اوكي
2: يعني بشرفك هذا صوت مال واحد وحده لا تكلم علي يعني هيك مؤدب
0: لا والله ما
1: حتى ما حكوا وياك طيب بصفك
0: شفتي
2: اي ما اي انت شو انا نعرف
0: لا مو هو تدرين شو يا مصطفى واحد من الاشخاص الحقيقه يعني مستمعينا وعزيزنا وصديقنا وهو حقيقه يعني يستحرم يحكي الاسوان
1: ها حقيقه
0: شلون ياك هاي بيبشر
2: حقيقه عشان تشذبنا
1: حقيقه
0: يعني مثلا شو سلطان كذب مثلا؟
2: ما ادرينا
0: اي ملتزم هو
2: والله ما تعرفيني ما تعرف سلطان؟
0: اي مثلا؟
1: لا انا لا اعرف سلطان ده اعرف هذا الكلام هي المشكلة انا اعرف كلش سلطان زين
2: لا لا لا بالعكس لا لا,
0: لا بالعكس انت عزيز وغالي اقول لك شنو هسه احكي لي هسه خلنا
1: نطلع يلا عبره بسرعه عبره ما اقدر احكي
2: شنو قول
0: عايدتها طيتها عيدية؟ عايدت
2: انت شو كنت عايشة مو عايدتك الصبح؟
0: شنو
2: ما لا تقولي لا لا ما طاني عيدية
0: اي ما طي ايش ما طيتها
1: لا هو يقصد الثانية مو تقصد الثانية
0: لا الثانية طاع 50
2: بعد انا خلي خبز تجي انا باي خلينا زيني
0: ايش بيك مصطفى
2: انت البارحة ايش قلت لي
0: ايش قلت لك انا
2: قلت لي صابرني واذا اهلك يمك او شيء عندي مسجر دا وصله
0: اي
1: ايها وصلنا
2: انا اسرح انا راح اخلص راح اسده وعلى الراديو اريدك يعني تشرفني
0: اقول لك اريد عندكم تباريد كاسيت
2: كاسيت ايه في افتار وعادي من الواحد حطنا وفوت
0: سوي لي عليه تخفيض
1: ليش تخفض ببلاش
2: انا مجاني كل كائنات العراق
1: لا لا ببلاش راح توصل رساله مهمه
2: لا لا مو مو
0: شي تخفيض
2: مجاجيت بباش على خبزتي
0: ترى عبيره محتاج واحد كاسيت بالبيت عندهم شويه
2: لا واحد
0: واحد شاركوا فيه
1: واحد شوف انت لما تسكت يا اهل كيف
0: ها اي صدق
2: انت شو انت لما تجي غريبه
0: لا لا لا انا شخصي لا لا رشوه شخصيه هاي ما لها خص اذا
2: اهلا
0: وانا عبير اثنين مرتشين
1: فاختار يلا هسه لما تختار لما تسكت كيف
0: اي كيف
2: اذا انا اسكت سلطان
1: سكت سلطان بس اسمعني كلومية بالوحدة مش اسمه مصطفى
0: مصطفى
1: استلم
2: خابر هاني بالوحدة أكثر مرة بس يعني مو
1: لا لا هاي هاي أنت دخلت دائرة الزون عين
0: احنا الفكرة مو بالخابرش بالوحدة لا احنا الفكرة هسه لان
2: اكو شغلات اكبر من
1: لا مو انا هسه ما راح احرق ها. بس الحرق يستمر يعني
0: ها اوكي بكيفك
1: احرق اليوم ويسكت هسه
2: انا خبرتكم
0: انت شو جاك خبر
2: عايدتكم عمي زين راح اشدك
0: اي اوكي اي صدق اليوم باشر اي يومين اوكي مصطفى
1: ننظر بامرك
0: يلا مع السلامه باي باي مصطفى
1: انا احيي كل امراه واقولها دير بالك
0: يعني يا رشلك خرك الماء مؤذي يا فتفت كل ما يا ما ادري باك على رشلك يعني شوفي الشنه تهجنت هاللخ هم دير باك على رشلك الصديقه والحبيبه دير باك على رشلك الاميه الابنه دير باك على كلهم دير باك على رشلك فتكلمه مؤذيه دير باك على رشلك لا وياك لازم غمزه
1: بس انا ما حي كل امراه واقولها دير باك على رشلك
0: اي كل امراه لو امراه شخص معين
1: هسه تعرفه شخص مو اريد نر هيك راسا
0: ها يلا لا لا انا لازم هو انا لازم وشا
1: هاي عذر رسالتك
0: ما
1: لازم
0: صدق فلتت لا والله دفعني وسام والله العظيم والله انا ما ارد احكي
1: يقول لازم وشا
0: تهدي له اغنيتك
1: يلا اهدي له اغنيه
0: خلنا نسمع عسانه عبر سكتنا وسام
3: اولا صدق اعوفك لا ولا
1: هاي شنو هاي وسام ما ينطق كل شيء

0: بالعافية حبيبي.
1: يلا هنمر.
0: ولا صديقي ده أقوله بالعافية.
1: أوكي. عبالي على مصطفى.
0: لا.
1: ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: عليكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: أهلا وسهلا حياك.
2: الله يطول عمرك.
1: شو أخبارك؟ من ويانا؟ الاسم الكريم.
2: وسام من بغداد.
1: وسام كل عام وانت بخير. إن شاء الله صحة وعافية لك يا رب.
2: سلام إن شاء الله.
1: ان شاء الله ينعل عليكم بالصحه والعافيه. طيب منو الاسم؟ اريد اسمك الثلاثي بلا زحمه حتى قبل ما نتحدث.
2: وسام هادي محمد.
1: وسام عشان ما سجلت اسم مصطفى ما يحتاج. وسام هادي محمد.
0: وسام لا مصطفى
1: مصطفى ما يحتاج. وسام شلون العيد وياك؟ احكي لنا اول يوم.
2: والله توني قاعد قبل شويه من
1: نام. الله الناس المرتاحه.
2: اي والله والله العظيم
1: يا بالناس المرتاحة.
0: ليش وين شنو صار وياك؟ شو
2: والله قعدت الفجر بكره صليت العيد ورجعت لقيت راسي ونميت هسه. يلا قاعد
0: والله ما شاء الله والله قوي بالعيد. انت
1: قوي بالعيد.
2: هذا خلاص العاش والله استاذ.
1: وسام لو قلنا لك بدل دورك بس اثناء يوم العيد دورك بالعائله، يا دور تختار يعني من عائلتك وليش؟
2: ما بدل لان انا ماخذ دور احسن دور ماخذ يعني بس نوم وهذا.
0: شفت؟
1: بس نوم. اوكي يعني تم. اوكي
0: هو ماخذ الدور
1: انت المحصول على دورك. مو تحسب دورك.
2: اي والله بس والله بس اريد اسال سؤال لان انا مستمع طبعا.
1: اي
2: بس اريد اسال شلون جمعتوا اثنيناتكم اليوم؟
1: هاي بعد
0: ربك بعد ربك من الشغله بعد عم تقولون
2: يعني تطلع الظهر تحكي عليك انت من تطلع برنامجك تحكي عليك
0: بس
1: واحنا قبل باو عالمنا خلص برنامج اشوف السلطه لبقى ساعه قاعده ويا بالكافتريا طبعا نقعد نحكي وهاي السوالف. شوفونا شلون هسه تشوفونه ويرجع هو برنامج يحكي عليه. احنا عندنا انفصام بالشخص.
2: يعني ما والله المستقبل بس لحد ليش خبركم اريد استوعبه ما
0: خبر والله هو اقول لك هو احنا ما مستوعبيها ترى بالمناسبه يعني
2: والمباراة
1: تبقى 4 أيام
2: غير؟
1: لا
0: يومين. لا يومين. لا يومين بس. لا لا إذا 4 أيام مصر كاتب مكتوب بالشارع.
1: لا ما نكتب.
0: هو الله. الله ساترنا إحنا مو يومين إحنا ويومين راح يكونون.
1: بانو مهيمن.
0: بانو مهيمن.
2: حرام ما والله ما احتراماتي لهم بس ما مستمر
0: لا لا هي أقول لك هي الإدارة تعرف تقول لك دول باقيهم 4 أيام ما لقاهم اثنين خليهم بس يومين.
2: بس إذا وصل صوتي بكت الله يسمعون صوتي من البقور خمس ما يغيرون أحد مخانصهم.
0: ما
1: لا ما ترهم صوتك ما وصل يعني فأطش عم بيأطش. عم بيأطش. شكرا لك عزيزي نورتنا. شكرا مع السلامة. يلا آخر اتصال حتى نروح بعدها لقرعة اليوم. ألو
3: ألو مساء الخير.
1: هلا
3: ألو عبير مساء الخير عليك. مساء الخير على سلطان على المخرج.
1: عيد ما بي مساء. شلونك وسام؟
3: وعيدكم مبارك ان شاء الله وكل عام انتم بألف خير.
1: شكرا
3: قلبي. صحة وسلامة.
1: تسلم وانت بخير وان شاء الله يوم اشوفك على الريس يا رب.
3: طول عمرك الله يسلمك ان شاء الله نفرح ببنتك همين. شوفينا ان شاء الله باعلى المراتب يا رب.
1: تسلم.
3: الله يسلمك ويخليك. عادة لحق على نهاية البرنامج.
1: نورتنا وسومي نورتنا.
3: نعطتكم وخابرت بس.
1: ليش وين كنت وسام طالع؟
3: لا شفت الستوري مالتك. إنه بالإذاعة يلا شوية رجعت أذاكر شوية
1: دايس. يعني الفضل يرجع للستوري يلا ماشي.
3: وأنا وين ما أروح ألقاك يعني الستوري الواتساب الفيس الانستغرام السناب دام يعني منشورات.
0: متابع
1: طيب. متابع جميل. وسام قديم وسام
0: والله
1: والله العظيم
0: تحياتي. بس يخبر عليك ما يخبر عليك
1: صدق والله مو قديم
3: مو يعني وقتك مرات يعني
1: ما يخونوني ما يخونوني.
0: هيك أوكي.
1: وسوم
3: عيوني انت.
1: لو قلنا لك بدل دورك بس بايام العيد ويا احد من العائله يا هو وليش؟ بس بايام أختار العيد.
3: اي اختار اصغر واحد بالعائله بالبيت.
1: ليش؟
3: لا هو ما له علاقه بكل شيء يعني اللي يجي الخطار مو مسؤوليته. الخطار اللي احنا نروح له مو مسؤوليته لان اليوم وين يصير دائما على الشبير. ليش ما اجيتنا؟ ليش ما سلمت علينا؟ ليش ما مرت علينا؟ فدائما براس وشام تصير.
1: اوكي
3: فالبقير خلصان من كل شيء لا مسؤوليه ولا هاي
0: والله العظيم.
1: اي والله صحيح
0: لا يما لا حوالي لا بتيله واحد عليه وانه ما يدري هو اصلا ما حتى ما يعرف اللي صغير صار ما صار
1: ما صار اي ما له
3: علاقه. وحتى لو اخوك مسوي خطا او
0: واحد لا كله تمام ولا
3: يعني. لا يخشون عليك انت لان انت الشبير، انت الشبير. المسؤول
0: اول واحد تلامته على هذا اخوك الصغير. ايش سوى العدد
3: الكبير؟ حتى لو ذنب مو ذنب بذنب اخويا انت اخوه، ليش ما قلت لي؟ ليش ما تدري؟ ليش من هذا الحجم؟
1: طيب.
0: لا صوتك اوكي. وسام تحياتنا لك حبيبي،
3: تحياتكم يا عيوني.
1: السلام عليكم. نورتنا. شكرا وسوم، نورتنا.
0: سوينا سحبه صوتك، تنفعلت بالغنى شويه. ها عواد؟ لا شويه مو
1: اعطينا فاصله شويه
0: خفيفه.

0: يلا خلينا نعلن عن أسماء الفائزين اليوم في الحقيقة السحبة اللي صارت. عندنا ويا مركز جوي أول مرة.
1: انجوي
0: انجوي
1: جوي جوي مساعدة ما
0: هلا عاد جوي جابت من انجوي. زين أوكي طيب انجوي.
1: اكيد تحياتنا لمركز انجوي اللي موجود بزيونة مثل ما ذكرنا مجاور سنتر خطار وايضا بعمارة الفرح بقسم الصالون فقط قدموا لنا عيديتين فراح نشوف اليوم من راح ياخذون ويانا. بالبداية اول اسم راح ياخذون ويانا صالون او الباكجات الخاصة بالصالون هو وسام هادي محمد.
0: وسام هادي محمد.
1: وسام هادي محمد أوكي. انت فزت ويانا بعيديه مقدمه عند اختك زوجتك ما اعرف تروح الى الصالون وبالتالي تاخذ جائزتها من هناك وهي تختار اللي تريده من
0: يروحون يعني مباشره عليهم
1: مباشره راح تكون هناك موجوده أوكي. مباشره تروحون عليهم وراح ينطوكم الخيارات اللي موجوده بقسم الصالون وتختارون انتم اللي حابيه وتردوه.
0: حلو
1: صبغ خلا عيد المرأة الثانية على السريع صبغ شعر شسوار معالج شعر بعد شنو الأشياء الخاصة بالشعر يعني والبودي كير والمانيكير وحتى تنظيف البشرة موجود بضمن الصالون. أوكي
0: جاي
1: مصطفى البدري أيضا
0: مصطفى البدري إيه
1: بصالون
0: والله مو بخت
1: إنجوي
0: مبخت.
1: إيه والله طلع على الاسم قلت هاي
0: شنو مصطفى
1: ما هي رب بدي عوضه
0: أيوة رب
1: زين
0: لا إحنا عندنا كسر نجبر بصراحة بس هو طلع بعد بالبحث إيه
1: فمصطفى تحياتنا إلك أيضا صالون إنجوي
0: إيه.
1: وهسه وين نروح؟
0: هسه
1: الى افران معجنات الديوان.
0: ديوان
1: وين موجودين؟
0: موجودين في فرعين، الاول في منطقه بغداد الجديده مجاور مطعم الدرويش والثاني في شارع ابو الطياره
1: مجاور بيك تشيكن اللي هو مالتهم
0: اللي هو مالتهم
1: اللي فازوا ويانا بقسم او بمجموعه يعني مجموعه معجنات وافران الديوان هو ازاد سليمان ابراهيم. ايضا ترحون مباشر شوفوا انتم القريب عليكم يا اما بغداد الجديده يا اما ابو طياره بالتالي اسماءكم راح تكون هناك موجوده وتستلمون جائزتكم. ازاد سليمان ابراهيم وعدنا الاسم الثاني سرمد حسن.
0: سرمد حسن اوكي
1: سرمد حسن معجنات وعدنا آزاد معجنات وعدنا وسام هادي صالون ومصطفى البدري صالون انجوي.
0: اوكي
1: ها هي
0: ها هي
1: تمام
0: يلا باكر نلتقي ان شاء الله بتغطيه لمده ساعتين ايضا تغطيه يعني. العيد كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله يا رب تكون ايامكم جميله ورائعه
1: تسلم. هاي من راح ياخذها
0: هاي سوزعها
1: ما توزعها
0: اللي قادر ما
1: يلا
0: ممكن ست نفرات
1: يلا يلا باي باي احبها احبها احبها

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
0: من الرشيد اف ام، اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد أف أم.
1: ندم عضيت أصابيعي

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
0: عيدكم مبارك. راديو الرشيد

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير. جديد على الرشيد FM،
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس ستار.

صحه العيد تزيد مع الرشيد. اضحى مبارك وايامكم سعيده. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك. من الرشيد أف أم. كل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد أف أم.
1: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وإنتو بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.
2: العيد هالهلالة.
3: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير. جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد. جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: عيدكم الأضحى. الرشيد إف إم.
1: You're getting on my nerves. I'm about to OD.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: من الرشيد
2: العيد هالهلالة،
0: من الرشيد أف أم، عيد أضحى مبارك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: الرشيد. عيد سعيد من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك. وكل عام وانتو بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم متعايدونه إذاعة الرشيد.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: عاشو عاشو.
1: عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد FM.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
1: إجا العيد من الرشيد،
2: أضحى مبارك
1: من الرشيد، عيد مبارك،
2: عيد مبارك،
1: وكل عام وانتو بخير.
3: إنها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد
4: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة،
0: عيد أضحى سعيد من الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام،
7: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

شوية شوية شوية شوية شوية.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. عيد أضحى مبارك.

0: الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.
1: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك، وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلالة.
5: كل عام وأنتم بألف خير، عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عيد سعيد على الرشيد، وكل عام وانتم بخير.

نبثلكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: راديو رشيد. عيد سعيد.
1: من الرشيد.
0: عيد مبارك.
1: عيد مبارك.
0: وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد. كل عام وأنتم بألف خير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.